0: 凤凰卫视记者张金峰，巴基斯坦
1: 以色列已经数千次违反停火协议。以军四号表示，位于黎巴嫩南部的以军据点过去一夜遭到真主党的导弹袭击，以军其后予以反击。以军称，近日歼灭至少十名真主党的武装人员，并摧毁火箭弹的发射平台、武器库及多处真主党军事设施。真主党控制的军事媒体发动最新的视频，显示真主党近日使用了无人机袭击了一辆以军装假车。真主党领导人卡西姆称，真主党已根据当前的局势调整策略，采取灵活战术，以打击以军，阻止其控制占领地区。卡西姆还表示，反对和以色列直接谈判，但支持有助于停止敌对行动，推动协议的落实的间接的外交接触。亚丁湾安全形势严峻，周末期间接连发生两起重大海上袭击事件，其中包括一艘邮轮遭遇武装劫持，再次引发外界对于国际船运安全的担忧。
2: 也门海港城市穆卡拉附近日前有货船遭到打击，加上有邮轮遭遇武装劫持，在发生连串海上侵略事件后，这个近海战略地点已演变成高风险区域。
3: هذه طبعا اولا مخاطر على الامن البحري الامر الثاني ان هناك ايضا ربما تواجد ونحن نتحدث عن السواحل التي هي يعني يسيطر عليها التحالف السعودي الاماراتي وايضا القوى المنضويه تحت سيطرتهم وبالتالي اعتقد بان ما يجري حتى الان في تلك الاماكن هو يعني نتاج هذه الفوضى يعني لانه اولا اليوم فوضى عالميه ليست فقط فوضى في هذا الجانب هناك فوضى ايضا مرتبطه بالتحالف السعودي ايضا الامريكي اليوم بالحرب الموجوده اليوم بين ايران والولايات المتحده واعتقد بانه موضوع القرصنه هو نتاج لهذه الفوضى.
2: 也门海岸警卫队表示，已迅速对求救讯号作出回应，但由于缺乏深海救援资源，加上缺乏远程拦截舰艇，导致行动受阻，当局无法阻止遭劫持的尤里卡号邮轮开向索马里海岸。
4: قبل فترة تعرضت سفينة لمحاولة اختطاف وقرصنة والآن تم فعلا الحصول قرصنة بحرية أخرى جديدة على سفينة وكل الجهود التي بذلت من أجل استعادة هذه السفينة باءت بالفشل عودة ظاهرة القرصنة البحرية مؤشر خطير جدا على هذه المنطقة البحرية الهامة ويؤثر بشكل كبير وعالمي على كل السفن التي تمر من هذه المنطقة البحرية الهامة ويعطي انذار وجرس خطير ب عودة هذه الظاهرة إلى الوجود بعد أن كانت قد انتهت في فترة سابقة.
2: 英国海上贸易行动办公室发布紧急通告，敦促所有船舶保持高度警觉。海盗活动死灰复燃，加上地区局势不稳，航道沦为战场，国际社会正面临着一场新的挑战，以确保这条至关重要的经济命脉得以维持。
5: These attacks do more than threaten individual ships. They put a chokehold on global commerce. These vital corridors become impassable due to rising insurance costs and pirate activity. The resulting shockwaves will be felt at gas pumps and grocery stores worldwide. Abdul Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
1: 下一节海工的消息，我们一会儿见。
6: 美军可能打击伊朗与巴基斯坦之间六条陆路通道。伊朗公布红海海底电缆图，暗示可以截断升级不对称作战。日本加快推动向菲律宾、印尼转让护卫舰、防空导弹。日本、台湾秘密合作要造军舰。韩国警惕日本将再度危害亚洲和平。美军舰艇首度部署爱国者导弹应对中国高超音速武器。美军承认对高超音速武器进行巡航导弹无力防御。军情观察室周三晚上8:30，凤凰卫视中文台。
7: 跨越国界，对话全球，凤凰卫视搭建专业平台，汇聚各国精英，深度交流，共探发展趋势，携手开拓，共创未来机遇。凤凰行天下，全球布局，全球报道，全球传播，企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。Phoenix Go Global，凤凰行天下。
8: 中方再次要求美方要恪守。
7: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄。